0: انتجرينو سلام لحخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو أبان استباركي خيناي كرسغفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري أدس نلوة لنوستا مورت يامن
0: سلام لحخو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو كوان استباركي خيناي كرسغفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري أدس نلوة
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كابان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادس نلوة لنوستا مورت يان
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كابان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam, sagaz malaki ziab hirm sahiyu. Kavan istabaraki, hinaker sofre yesun istabarakiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كوان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادسو نلورة لنوستا مورت يامن
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كابان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادسو نلورة لنوستا مورت يامن
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كابان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادسو
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كابان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادسو نلورة لنوستا مورت يامن
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زياب هرمساخيو ان كابان استباركي خيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادسو نلورة لنوستا مورت يامن